إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan kewajiban-kewajiban, mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله pada kajian kita yang lalu telah kita sebutkan beberapa penjelasan Fadilat Syekh Al-Allamah Shalih Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa Ra'a dari hadis yang ke-32 yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat Abu Sa'id Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Rasulullah menyebutkan la darara wa la dirar. Maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fadhararu ad-darar min janibin wahid. Ini dari satu sisi, dari satu arah. La darara ay la yakunu minka dararun ala nas. Janganlah terjadi muncul darimu suatu kemudaratan atas manusia, yakni jangan engkau memudaratkan orang lain. Jangan engkau memudaratkan manusia, memberi mudarat kepada mereka. Wa amma ad-dirar, adapun ad-dirar, la darara wa la dirar, fahuwa yadullu ala al-musyarakah min janibaini. Ini menunjukkan adanya bentuk persekutuan, partisipasi dari dua pihak. Maka maknanya adalah fa anta la tadurru man darraka, jangan engkau memudaratkan, menimpakan bahaya kepada orang yang menimpakan mudarat kepadamu, bal qabilhu bil ihsan wal afu was safah, bahkan balaslah dengan kebaikan, dengan memaafkan dan berlapang dada. Wa hadza min akhlaqil mu'minin. Dan ini termasuk akhlak kaum mukminin.

Itu tujuan dari al-jihad fi sabilillah. Bukan tujuan dari jihad fi sabilillah untuk berkuasa terhadap para raja atau mengambil dan merampas harta-harta manusia atau menjadi pemimpin atas manusia. Lah. Tidak demikian. Tetapi tujuan dari itu semua adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua, hikmah di balik itu semua adalah untuk kemaslahatan manusia dan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang bagi mereka. Bagaimana bentuk rahmat dan kasih sayangnya? Insyaallah taala akan kita terangkan dalam kesempatan berikutnya biiznillahi taala. Wa jazakumullahu khairan. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan melanjutkan penjelasan hadis yang ke-8 dari hadis Ahadits Arba'inin Nawawiyah. Selanjutnya kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim.

فلا مضل ومن يضلل فلا هادي أشهد أن لا إلا الله وحده لا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم وخلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين ورحمكم الله جميعا dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi kita akan lanjut pada hadis yang ke-9 dari hadis Arba'in Nawawiyah berkata lima riya ya Nawawi rahimahullah kata Abdurrahman bin Sakh yuhaddannahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam فنهيتكم عنه فاجتكوه فاتكم به فأتوا قعتم فإنما أهلكنا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم dari أبو هريرة عبد الرحمن ابن katakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa yang maka jauh dan apa yang aku perintahkan kepada kalian laksanakan dengan segenap kemampuan kalian kata binasakan orang-orang sekalian adalah mereka banyak bertanya dan menci para nabi mereka. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim rahimahum. Ikhwani fi din Allah wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Al-Imam Salih bin Uzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a hadis ini memberi gas memberi gambaran tentang jelas harus ditempuh dan dijalani oleh orang muslim dan sebab hadis ini sebagaimana datang di dalam riwayat Muslim rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersabda Innaha kataba alaikum jafa hujju wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan atas kalian

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذ